0: واحدة من throwbacks enorm متانا اتنين وهران اوف سنار تايني تيمبا اريك تيرنر written in the stars على 24 تا وهران اوف سنار
1: good afternoon وكتر ما يدي زمين وكتر ما نقبرو كتر يناو راي نقص مهفنا ستير between songs ودالفريت نشتي او اللي نبدأ ودالهاجة في هنقسمو شمه نجبورين إما هنايدو وام شورت جفري
0: أكو دا شي برسونال إزاي
1: هنايدو من إجبورية تاها إما يو راين ينا من إجبوري تادي الهاجة إما دوت دوت دوت وهنا أوفيامنت هنستدنو ريقلك بش تايدنا شمن تجبوري وجبورية لتعمل إما هتقسما شورتة معنا 9900897 منا هنبدأو نكشفو البرو
0: إيه براو لو إيه Malta's number one hit music
2: station hey. كل جمعة وقت homegrown ينوينتي قدن انتقو ما diversi artisti lokali قدن نسكوبرو اكتر talent lokali جديد ovviamente diski ġodda material جديد li totalment قد jimpressionawna ġimu għar l-ohra homegrown with Jake Monday nights from 7 on 897 Bay school sorted Save on iPads this back to school at iCenter. Get €100 off iPad and iPad Air. Learn more at iCenter.com.mt. iCenter, Malta's Apple premium partner.
3: Satariano design bathrooms around you to create a space that

0: واحدة من الفافوريتي تاعي اللي جانجل سام داي سام وير راينو جاي لونك يفدعتي دقوا الحمسة دوا نفس نار
1: جود افترنون ومنيش كبورية منيش كبوري إما جيلي عملت كوكوك يو منيش كبورية وجيلي كالي نعمل كوكوك احنا قسمنا نقرا فاريت اللي يجرو عنك انتوان سبيتشالمنت وانك ماتياس افرت اللي يجري يجرو لك متى تكون في التويلت كنا راين اللي كنا بس الشاورز في الكوفيد
0: أسين مش جدار بتاي تانا حسب لك تال أكتر ميت
1: أيوية
0: منش بوري بيا منش بوري
1: إسا بات الناشهات ما مش هيدا الناس مقال
0: لا لا لا مسي أرا حنحلوها في ديا في ديخ بش ييدنا واحدة تياو اسمها واحدة
2: هاي راين اند جيل يينا اللي ما نخسر اللوزور إير باشور مش سنايت اسمي ما إيه اوكي
1: من عفاني انا عليه
0: اي فالي فير اكسب اللوزور مالك تعرفني اكسب اللوزور
1: اللي ما يخسر اللوزور إير باشور
0: ارا
1: اورايت
0: إير باشور لا شيء تو ماتش داكس فور اتناسوم اللي فور سيفز من كوفيد
1: ما قالش اسمعنا ابعتلنا إير باشور نحسب
0: تو ماتش
1: نحسب في الصيف سبيشالمنت
0: لا لا الصيف لان التامل في الشتوى
1: كل بزون ديك الحصلة فريكوينتي
0: امبورتانتي
1: عالجيت تاكل هات سوا
0: سبيشالمنت يك حيكون امش هاتو كل يورو داي كو كل امبورتانتي ما يشوفوش
1: في اتوسي او كلبا
0: اي مين تفنتي كلش ما كلش
1: اه
0: على البشور من يف الكاميرا شرها تمزلي كلها ما انتكم في الكاس اباتونا تاعكم الاستير تاعكم انت من تيش كبوري او كبورية اللي عملت اك اك كوك let us know في الواتساب تانا كي كتبات لنا voice recording وكل يو
1: voice recording
0: كيكو اهيار فير نفدو كوس بيوم داوك 9900897 كيف دقو الهامسا
3: Malta's number one hit music station 897
4: A. My combo at McDonald's. A chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time. Say it, but say it with style. With 18-karat gold jewellery from the Gold Market. See a wide selection of stunning gold jewellery for that special gift or special occasion. The Gold Market, your trusted gold destination.
5: Looking for a great night out under the stars? Unplugged is coming to Millbrae Grove, Mostar. Join us on the 18th of September from 7 p.m. with live performances by Kurt Kalea, Kevin Paul, Lisa Gauci, Jasmine Abela, Miguel Bonello and Amelia. Follow Project Green on Facebook.
6: Mercedes-Benz, 140 years of innovation. For 140 years, Mercedes-Benz has been shaping the future of mobility. To celebrate this remarkable milestone, discover the Mercedes-Benz GLA, now available with an €8,000 saving on selected vehicles. Experience premium comfort, advanced technology, and unmistakable style, all in one exceptional SUV. Visit the Mercedes-Benz showroom in Lille. Or discover more at autosales.com.mt. Mercedes-Benz. Welcome home. Offer available while stocks last. Terms and conditions apply.
7: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta sa t-organizza kampanja nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin waqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-seta ta' filgħaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
8: Satariano design bathrooms around you. To create a space that looks good and feels completely yours. Satariano Bathrooms, Valley Road, Bukukara. Quality in every detail.
9: The hardest part of ending is starting again. After 7 years, Linkin Park begins a powerful new chapter.
10: It was over.
9: Go behind the scenes, from intimate studio sessions to electrifying live performances, as the band rediscovers what it means to start over. Linkin Park, Unshatter, showing at Eden Cinemas from the 30th of September. Get your tickets now.
11: Hey, weather.
0: Naqilbu l-istaġun bil-mod il-mod għal 25 minuti dawar nofsinar fil-lisħana wissa fil-li qed jifriska mhux ħażin 29 grad Celsius tirħas bħala temperatura u aktar tard fil-għaxija għandha tinżel għal 21 grad. U preparawlu dil-ġimgħa x'imsemmija xita u anke sajjett il-lejla wkoll.